Janensa. Tobulesa, tobulesa, tobulesa. La ulesa, مش هممنا. استني غز في لحم الخصبة. أبين نيف تبين سن. أنا عم لافس انت ألف. فما ما تلف في فرق السن. تبو لسه تبو لسه تبو لسه تبو لسه تبو لسه مش هننسى.